وكانت سفر شبهواتها بطار فايلين بابت. اسكي بعد جوبني ميوزيك رينجر وكير بني ميوزيك ديريكتر رين بني جوني اتن جدبيشي بينتر بابو وارس وكير سنجيب كار اتن سنجيب